Masa khair. Good evening, everyone. My name is Suhaib Zinda. I'm a lecturer of Arabic at Tufts. And the poem is not, don't look for it, it's not there, but someone must read it. Because it's one of the most known poems for Mahmoud Darwish. سجل أنا عربي سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 وتاسعهم سيولد بعد صيف فهل تغضب؟ سجل أنا عربي وأعمل مع رفاق الكدح في محجر وأطفالي 8 أسل لهم رغيف الخبز والأثواب والدفتر من الصخر ولا أتوسل ولا أتوسل الصدقات من بابك ولا أصغر أمام بلاط أعتابك فهل تغضب؟ سجل أنا عربي أنا اسم بلا لقب صبور في بلاد كل ما فيها يعيش بفورة الغضب جذوري قبل ميلاد الزمان رست وقبل تفتح الحقب وقبل السرو والزيتون وقبل ترعرع العشب أبي من أسرة المحراث لا من سادة النجب وجدي كان فلاحا بلا حسب ولا نسب يعلمني شموخ الشمس قبل قراءة الكتب وبيتي كوخ ناطور من الأعواد والقصب فهل ترضيك منزلتي؟ أنا اسم بلا لقب سجل أنا عربي سلبت كروم أجدادي وأرضا كنت أفلحها أنا وجميع أولادي ولم تترك لنا

0: خلص البوليس يطلب الهوية تبعتك
1: يعرف
0: بتطلع على القومية عربي وتبدأ معاملتك غير شكل. أخذوا كل أراضينا صدروها
2: ما خلص.
0: ضل عندنا شوية أراضي إسا اليوم عمالين بيصدروا لنا إياها. الأرض بعيد عن مثل هون الشجرة هاي ممنوع أفوت عليها.
3: أنا ما هي أمر ممنوع أفوت عنها.
1: ليه
3: خطر عن الدولة
4: انا اسمي منى وكثير مبسوطه لاني شفتكم.
5: من كم عمرك؟
2: انا 19.
4: 19 شو اسمك؟
6: عمرك انت؟
4: انا شو اسمك؟
2: 17 زي
4: عمرك.
5: شاطرين احنا
4: 14 سنه. عشان ينسونا فلسطين شو عم بيقولوا عنا؟ امشي نسافركوا على كندا، سافركوا على
7: بدها عيشة عايشه مثلنا بشتيله. يعني عيشة ما بعرف هلا عم بخبروني انه ما في ماء ما في كهرباء.
2: صح
7: هيك نحن هيك بشتيله.
2: بعدين نحن يعني انتوا هيكوا بتتفرجوا على فلسطين ال 48 احنا زي بتقدر تقولي حاصرونا في مخيمات وممنوع نروح على القدس وممنوع نروح على بلادي اللي 48
7: وهي نحن ممنوع الشغل للفلسطيني
2: يعني
7: ممنوع يتحرك الفلسطيني مقيد يعني حرام
8: احنا اخوة كلنا اخوة

في الجنوب من زفير الأرض والخلوب من الجنوب إلا شعوب الإفريقية وبنت الحرية